0: bersama bangsa dan negara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: lurus dan rapatkan saf. Kepada jemaah lelaki yang sehat walafiat tanpa keuzuran yang berada di tingkat bawah, mohon penuhkan saf di tingkat atas.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisa fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Usalli faradhan jama'atin raka'atin imamun ta'ala.
0: Allahu Akbar.
1: وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما على غير مشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن

0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: التحيات المباركات الصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آله وبارك عليه.

السلام عليكم ورحمة الله. أقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولي ولا ذريه له تقديرا. استغفر

الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.